0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. بسيط بسيط.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العالم.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: على طار الذكريات، ابتسمت وصح.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: بعيونك.
1: مهما كانت أغنيتكم، تذكروا بحين في أم معاكم ودائما على هواكم.
2: الله يا ذا

0: استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: بارك سلام. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
1: عيش اجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود، تطبق الشروط والاحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود، تطبق الشروط والأحكام.

0: تقدر تجبره.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 إلى 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود، تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروح.

وغيث المجدب من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، كفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

طيري أنا يا حمد ليتك تشوفه، حر على خده سحر ينادي، طيري بين الغنادير نوفه، طيري عنيد بس ربك هو الهادي، طيري عنيد بس ربك هو الهادي، الشهد يكتر من خده على جتوفه، طيري عطر فواح طيب وكادي، طيري أنا بالزين كامل وصوفه، طيري ترى ما ذوق طعم الرقاد، طيري ترى ما ذوق طعم الرقاد، طيري ترى المفتون من واه شوفه، طيري أبعد كل الحضر والبوادي، أغلي نسمه

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المتابعين في كل مكان، حياكم الله في حلقة جديدة من FM مونديال. اليوم السادس في المونديال، ونرحب بالجميع سواء في إذاعة بحرين FM 93.3 أو عبر تلفزيون البحرين أو عبر القناة الرياضية أو عبر قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب.
1: يا هلا يا مرحبا فيكم أعزائنا المستمعين والمشاهدين، متواصلين في أو متواصلين معاكم في بث حي ومباشر مثل ما قال زميلي هاني عبر أثير إذاعة البحرين وعبر شاشة قناة البحرين الرياضية وأيضا قناة البحرين الرئيسية، ودائما راح أكون معكم أو نكون معاكم من 1:30 إن شاء الله لين الساعة 3 أو أقل بعشر دقائق فقط.
0: انتظار كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556،
1: وأيضا راح نكون بانتظار اتصالاتكم من خارج مملكة البحرين في منطقة الخليج أو اللي تابعنا وشاهدنا عبر شاشة قناة البحرين الفضائية وقناة البحرين الرياضية على 00973-174-55-556.
0: أمس كان يوم التعادلات، تعادل مفاجئ وتاريخي للرأس الأخضر أمام منتخب إسبانيا. أنا أعرف في ناس توقعوا 7-0، محمد تعرفهم؟
1: مين؟
0: ما بنقول. والمنتخبين العربيين، المنتخب السعودي أجبر منتخب أوروغواي على التعادل، وهو لا هو العكس، منتخب أوروغواي أدرك التعادل أمام المنتخب السعودي. صحيح. بعد مباراة كبيرة قدمها الأخضر أمس.
1: صحيح.
0: أما بالنسبة للمنتخب المصري أيضا حقق

0: نقطة ثمينة، رغم أن المنتخب البلجيكي هو من تعادل مع المنتخب المصري بعد ما كانت مصر متقدمة بهدف لإمام عاشور.
1: هذه كانت أعزائنا المستمعين مباريات الأمس، والإثارة تتواصل في نهائيات كأس العالم، واليوم راح تقام مباراة السنغال وفرنسا. هناك هون تصريح ما عجب الفرنسيين من عضو برلمان أفريقي، ما أدري من أي بلد أو من السنغال بالتحديد، قال يتوقع أن السنغال تفوز، ولكن حتى لو ما فازت السنغال وفازت فرنسا بعد أفريقي هي الفائزة، في إشارة إلى أن هناك أكثر من 24 لاعب أفريقي متواجد من 26، 22 لاعب من 26 وهما من القارة الأفريقية مثلون المنتخب الفرنسي. إذا نحن أمام مباراة مرتقبة أولى اليوم بين السنغال وفرنسا، أيضا المنتخب العربي العراق والنرويج راح يتواجهون اليوم، وأيضا المنتخب العربي الأفريقي الآخر راح يواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ومباراة راح تكون صعبة على المنتخب الجزائري، وأيضا المنتخب الآسيوي العربي النشامة المنتخب الأردني راح يواجه المنتخب النمساوي.
0: يعني اليوم حامل اللقب يظهر، اليوم وصيف حامل اللقب يظهر، اليوم ثلاث منتخبات عربية تلعب مباريات على التوالي، مثل ما تفضل زميلي محمد عبدو، المنتخب العراقي الساعة 1، منتخب الجزائري الساعة 4، والمنتخب الأردني الساعة 7 الصبح.
1: احنا نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية، وخاصة بعد ما قدم المنتخب المصري والمنتخب المغربي. المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة وتعادل مع البرازيل، المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة وتعادل مع بلجيكا، والمنتخب السعودي أيضا قدم مباراة كبيرة وتعادل مع منتخب الأوروغواي. كل هذه الأحداث راح نكون معاكم في بث حي ومباشر، راح نفصلها عبر أثير إذاعة البحرين وعبر شاشة قناة البحرين الرياضية والقناة الفضائية. ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل، نحب نرحب بفريق عمل قناة البحرين الرياضية وتلفزيون البحرين، من التقرير حسن الدوادي وتسجيل ومونتاج زهور عباس، الإضاءة من يوسف الدوسري والصوت فهد العطاوي وخالد باعوب، متابعة الإنتاج من نبيل الدوسري، والإخراج التلفزيوني من حسن السماهيجي، ومقدمة والجرافيكس لبرنامج FM League عبر السوشيال ميديا وعبر قناة البحرين الفضائية والرياضية من محمد نعمة وخالد فتحي، والهندسة الإذاعية جواهر وحصة البفلاسة، ومخرجنا الإذاعي راح يكون معانا اليوم خليل إبراهيم.

0: يعطيهم العافية كل الشباب الموجودين رغم أن اليوم يوم
1: إجازة وكل عام وكل سنة وكل سنة وانتم طيبين بعام هجري جديد.
0: يعطيهم العافية ومو متغدين بعد أكيد.
1: الكل مو متغدي.
0: لأن الحين تبع ما تغديت. لكن أنا ما تغديت. لكن محمد قدم كل الشباب إلا الاثنين اللي موجودين هني محمد عبدهاني لولو ما قدمهم لكن ما عليه مو مشكلة. وتحية أيضا لهندسة اليوتيوب لحسن الدوي اللي عنده موقع مثل ما نذكر السادة المتابعين في كل مرة. هناك رابط هذا الموقع موقع التوقعات موجود في بث اليوتيوب، فاللي يحب التوقعات اللي يحب عالم التوقعات احنا انا ومحمد عبده كل يوم نتوقع، فاللي يحب يدخل على هذا الرابط ويسجل في البرنامج.
1: بس امس توقعنا
0: لا امس يوم للنسيان في التوقعات بالنسبه حقي وحقك
1: ان شاء الله نصيب اليوم على الاقل واحد فينا يصيب.
0: محمد قبل لا ندخل في المباريات، مباريات الامس وبعد ذلك مباريات اليوم، هناك خبر امس اقاله صبري اللموشي مدرب المنتخب التونسي. وهذا قرار انا استغربته بصراحه، رغم انه صحيح يعني خساره كبيره للمنتخب التونسي، واصلا المنتخب التونسي وصل للمونديال بخساره كبيره امام المنتخب البلجيكي، ولكن انا بحثت ما لقيت مدرب اقيل بعد مباراه واحده في كاس العالم، فهذا حدث تاريخي واقاله تاريخيه وقرار تاريخي من الاتحاد التونسي لصبري اللموشي.
1: وفي كانت هاني اخبار وحديث يعني تتداول ان المدرب ما كان راضي انه يمشي، ولكن القرار تم اتخاذه. وانا اتابع بعض الاحيان في وسائل التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا، الكره التونسيه في مشاكل كبيره خلال السنوات

0: الأخيرة دائما الإعلام التونسي غير راضي، وخاصة لما يكونون الدول المجاورة مثل المغرب والجزائر جالسين يبتعدون عنهم على مستوى المنتخبات بشكل كبير فنيا. وأصبحت الكرة التونسية، احنا كنا نعرف الكرة التونسية قبل 30 سنة هي اللي دائما تتواجد وهي دائما البارزة، ولكن يبدو الآن أن الوضع أصبح يعني غير جيد في كرة القدم التونسية. والدليل هاني هذا القرار اللي تم اتخاذه من الاتحاد التونسي لكرة القدم وإقالة مدرب صبري لموشي.
1: يقال أصلا أن تعيين صبري لموشي كان بناء على قرار فردي من أنا ما أعرف، لكن اللي خبرني بهذا الكلام أو اللي سمعته بأن القرار ما كان قرار جماعي من الاتحاد التونسي لكرة القدم، كان قرار فردي بالدرجة.
0: وهذه ندل هاني يعني ما بدي استخدم الكلمة، في مشاكل في كرة القدم التونسية، في قرارات فردية، في تخبط نوعا ما. لأن إذا تقول أنت وسمعت أن في هذه أو هذا القرار تم اتخاذه بشكل فردي في تعيين صبري اللموشي، والآن تم إقالته بعد أول مباراة، يبدو أن الجماعة يعني هناك في كلاش، في مشاكل داخلية بين أعضاء الاتحاد كرة القدم التونسية، وما يهمهم إذا المنتخب التونسي خسر مبارتين، بس القرار تم اتخاذه ويمكن المدرب ما راح يعمل أي شيء في مبارتين أو اللاعبين راح يتألقون في مبارتين هاني.
1: خبر آخر قبل أن نأخذ أول اتصال، خبر آخر، صديقك محمد اسماعيل صيباري المغربي المهاجم اللي سجل هدف على المنتخب البرازيلي وقع رسميا مع
0: بايرن.
1: نادي ميونخ، نادي بايرن ميونخ. صحيح. أمس وأصلا ميونخ كان مهتم بهذا اللاعب، يعني لحد يصيده سوء فهم
0: إن موضوع انه أيوة سجل هدف. أيوة ولعب مباراة جيدة.
1: ميونخ كان صحيح. اصلا في اتصال مع ايندهوفن في هولندا، لان الفريق اللي يلعب فيه اسماعيل صيباري في ايندهوفن، لكن وين في ظل زحمة الخيارات، يعني احنا ما نبغي نتفرع في الموضوع محمد، زحمة الخيارات عند ميونخ.
0: نعم.
1: واضح ان ميونخ حب يستخدم هذا اللاعب اما لتقوية الفريق ككل، او لان اسماعيل صيباري بحسب كلام الاخوان المغربيين بأنه جوكر في المراكز الهجومية، سواء عشرة أو على الجناحين أو كمهاجم.
0: كمباني ما هاني يعني، والإدارة لما إحنا عارف أن بايرن ميونخ اللي يديرون مجموعة من اللاعبين الدوليين يعني متشبعين كرة قدم.
1: صحيح.
0: ما يديرون ناس تجار أو رؤوس أموال، اللي يديرون لاعبين كرة قدم من أعلى السلطة إلى أقل واحد للمدرب. وكمباني ما وافق على هذا الخيار، وأكيد ما تم طلب اللاعب إلا على أو اختيار اللاعب إلا على طلب من المدرب كامباني.
1: ناخذ أول اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير كابتن محمد،
1: مساء النور محمود. الله، وانت مثل ما كتبت في اليوتيوب ان الموعد دائما تنتظرون، احنا دائما بعد ننتظر مشاركاتكم، لان مشاركاتكم هي اساس هذا البرنامج. تفضل يا محمود.
2: صرتون شيء صعب الاستغناء عنه في كاس العالم، اذا ما نشوف البرنامج يعني ما في كاس عالم، يمكن في بريك البطوله موقفه.
1: لا ان شاء الله ما في بريك، رغم ان ودنا في بريك بيني وبينك، بس ما في بريك.
0: محمود اليوم اجازه، ما اخذنا بريك يلا، بس السياره بروحها تجيبك الدوم.
2: الله يعطيكم العافيه. تتكلمون عن صيباري، صيباري او بالمغربي صيباري. صيباري علاقته موجوده بكومباني حتى من قبل لا كومباني استلم تدريب بايرن. وهو عارف اللاعب، وعقب مباراه ايندهوفن وبايرن صيباري كان مسجل، وكومباني وقف وتكلم إياه فترة طويلة، وكان طالع كلام يعني إن كومباني قال له شوف روحك لاعب في بايرن وكذي، بس لم لموا الموضوع، ومن يومها كان في مفاوضات بين بايرن وبي اس في.
1: حلو حلو. إنزين
2: مباريات
1: أمس، تفضل محمد.
2: مباريات أمس يمكن الناس متفاجئة بإسبانيا وكابو فيردي، بس إذا تذكر إحنا تكلمنا في الموضوع، وأنا كنت أتوقع تنتهي 2-2 أو 3-2. اللي فاجأني أمس إن المباراة ما كان فيها أهداف، توقعت أكثر من إسبانيا، بس كابو فيردي فريق واقف صح محترم، يعرف شلون يدافع، يعني ترك الكرة حق إسبانيا وكان يعرف متى يطلع بالكرة ومتى يريد يرجع، ما يبالغ، ما يحاول أكثر. صحيح. كان يبغي نقطة وحصل هاي النقطة.
1: بالضبط.
2: إسبانيا عندها مشاكل، إذا ما يدخل يامال وينشط الهجوم تقريبا ما في حلول، ف فما أدري.

0: إذا ما وصل للجاهزية التامة يا مال إيش بتسوي إسبانيا في باقي البطولة؟
1: صحيح. وأنا متفاجئ يعني راح نتكلم عن هذا الموضوع، متفاجئ من بعض الخيارات أو من خيار معين لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني. راح نتكلم لما نتكلم مع محمد عبده عن مباراة إسبانيا والرأس الأخضر. منتخب مصري أعتقد محمود يعني لعب مباراة قوية واستحق، هو مثل المنتخب السعودي للمبارتين فيهم تشابه كبير.
2: نعم.
0: أمس كان يوم التعادلات، تعادل حق مصر بعد، ولو أن في أوقات من المباراة مصر كانت تقدر تأخذ المباراة، هي تقدمت.
1: صحيح.
0: وكان جتها أكثر من فرصة أن هي تعزز التقدم، لكن للأسف أنا شفت في شوية أنانية من مرموش في لحظات اتخذ قرارات لو فكر فيها بشكل ثاني كان ممكن تخدم الفريق أكثر. عجبني دور صلاح أمس، ما كان متقدم كلش، واقف في النص قاعد يوزع كور ممتازة ولعب أكثر من كورة على الأطراف، خلقت شبه انفراد حق لاعبين منتخب مصر، لكن للأسف ما استغلوها بشكل
2: لعب بخبرتك. ايش رأيك في الظهير الأيمن اللي كان أمام ديكو محمد هاني يا محمود؟
0: توب كان، ولو أخذ ثقة شوية زيادة كان بيكون نجم المباراة أمس.
1: لأن شو اسمه محمد؟
2: هاني،
1: محمد هاني. أي هاني فنان في
0: هاني.
1: يعطيك العافية محمود، شكرا لك هذا الاتصال.
2: شكرا يا محمود.
0: الله يعافيك.
1: وإن شاء الله كل يوم
0: نسمع العافية.
1: شكرا لك.
0: أبو علي في البرومو مال البرنامج.
1: أي نعم.
0: سايد بروفايل مالك يشبه شخصية مشهورة أكيد عرفتها أنت.
1: ما علي من أول. البروفايل
2: بس بيب غوارديولا
1: البرومو اوكي
2: شباب غوارديولا بيقول لك
1: يعطيك العافيه. شكرا يا محمود.
2: شكرا يا محمود.
1: زين اتصال
2: خليل اتصال
1: محمد عبدو، يمكن لو اسبانيا لعبت مع الراس الاخضر للحين ما سجلت،
2: والله يمكن لبكره بعد، لان حتى رودري هوني تكلم وقال الطريقه اللي تكتل فيها فريق ومنتخب راس الاخضر كان الوضع صعب علينا جدا
1: محمد.
2: معنا نقطة، احنا عارفين الاسبان فريق يحب يحتفظ، مو فريق اللي يهجم بشكل مباشر، يعني دائما يحتفظ ليه ما يحصل الثقرة، مع ذلك ما حصل اي ثقرة.
1: ما في، ولو انه يمكن اسبانيا مع دي لافونتي محمد اسرع شوي، اسرع من زمان يعني تمرير ينهك الخصم وينهكنا احنا كمشاهدين.
2: بس مثل مباراة امس كان يحتاج الاسلوب هذه،
1: ممكن في بعض الاوقات، لكن انت ما عندك العناصر الحاسمه في الخط الهجوم.
2: زين شو تسوي اذا طلع لك حارس متالق بهذا الشكل؟
1: احنا فوزينيا محمد، اسمه فوزينيا يعني مو فوزي، اسمه فوزينيا. 40 سنه تفاجأت بهذا الحارس محمد، بالثقه اللي عنده وبالهدوء اللي عنده، يمكن من افضل يعني حتى احيانا انت تفكر تقول هذا ليش يلعب في المكسيك. لا حارس محمد متمكن وهادئ وقراراته واضحه وعنده ثقه في امكانياته. لعب مباراه عمره باختصار هذا الحارس،
2: بالفعل لعب مباراه عمره هاني. والغريب انت تحتاج مباراه مثل هذه عشان العالم كله يعرفك.
1: صحيح.
2: يعني بالامس خارج المستطيل الاخضر والمراسله والصحفيه البرازيليه تعمل معاه لقاء، تقول له كم عدد المتابعين عندك في الانستغرام؟ كانوا 40,000 اعتقد او 50,000. لا احنا اليوم وصل 6 مليون. 6 مليون يعني
1: حتى خليلك عنده
2: لا يعني خلاص انا اصبحنا احنا قريه صغيره.
1: تابعت انت؟ عطى فولو يستاهل
2: فولو؟
1: ايه؟
2: بعطي انا
1: ببلاش. انزل شوف محمد، انا يعني بقول نقطه. الناس لما احنا نتكلم عن قرارات المدربين، احنا لازم نقول ان احنا انا مو احسن من دي لافونتي ولا احسن من اي مدرب في الدنيا، احنا صفر على الشمال. لكن بمجرد انت ما شاهدت تشكيلة المنتخب الاسباني، ليش غافي يلعب في هذا المركز؟ ما فهم.
2: ليش غافي يلعب في هذا المركز؟
1: ما فهم. انت اوكي مبرر هذا القرار لو تلعب ضد فرنسا مثلا، تلعب ضد الارجنتين بطلة العالم، تلعب ضد انجلترا، تلعب ضد المانيا، تلعب ضد البرازيل، انت قاعد تلعب ضد الراس الاخضر مع كل الاحترام والتقدير للاداء اللي قدمه. لكن استخدام غافي في هذا المركز غير مبرر ولا هو مفهوم.
2: خلنا نعترف هوني دائما ان القرارات ما تكون صحيحه للمدربين. صحيح
1: اكيد،
2: يعني
1: احيانا
2: هو لما يحط غافي او يحط رودري او يحط لامين يامال او يحط اي لاعب في غير مركز.

0: كذا هو حاب عنده فكره المدرب يبي يطبقها يمكن دي الفكره ما تمشي. احنا متى نبتدي نتكلم؟ لما يخسر المدرب يتعادل مع فريق او منتخب مثل راس الاخضر او يخسر المباراه امام فريق راح نتكلم. واحنا انت عارف يعني الاخطاء انت يمكن انتبهت لهذا التبديل ان غافي ما قاعد يلعب في مركزه، لكن لو فايز ما بتطرح ذي النقطه.
1: أيوة لا لا لا، اي واحد فينا محمد عارف سيناريو المباراه قبل لا تبدا، صح؟
0: صحيح.
1: الراس الاخضر بيدافع انت
0: مين.
1: بتهاجم، بتحاول على اليمين على اليسار في العمق بالتسديدات بالزياده العدديه من كوكرية. تعب كوكرية وهو يزيد، لكن كوكرية ما كان فعال. يعني الزياده العدديه اللي يسويها اول توقيت الجري عند كوكرية شوي يحتاج الى تضبيط. والموضوع عند مورينيو خلاص يعني اللاعب
0: عند مورينيو الحين اللاعب،
1: لكن القصد ان انت محتاج اكثر عدد ممكن من المفاتيح الهجوميه. غافي عمره ما كان مفيد في هذا المركز هجوميا، فانا ما قاعد اقول هذا الكلام لان المباراه انتهت بهذا النتيجه. انا كنت بفهم هذا القرار لو ضد فرنسا مثلا تلعب، او في مباراه كبيره تلعب اوكي مبرر.
0: انت لاعبين مو جاهزين اليوم، الاطراف مو جاهزين،
1: صح ولا نيكو ولا يامال،
0: ولا نيكو ويليامز ولا يامال جاهز،
1: صح.
0: ف المدرب لازم يفكر يعني خارج الصندوق، لازم يبتكر. يمكن غافي هو اللاعب الافضل من ناحيتي او من وجهه نظره انه هو اللي بيلعب في هذا المركز، بس ما توفق. مثل ما قلت انت، احنا واحنا قاعدين نتابع هاني من برا نقدر نحلل نقدر نقول، لكن ليفنتي يعني في النهايه ما توفق في هذا الخيار. خلنا ناخذ بعض الاتصالات على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين، وعلى 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6 وناخذ اتصال من المملكة العربية السعودية. المساء الخير.
2: النور والسرور كابتن محمد.
0: يا هلا يا مرحبا يا طه.
1: حيا الله طه. طه مبروك
0: مبروك
1: والله هارد لك على تعادل.
0: شو نقول؟
2: لا هارد لك.
1: انت بعد
2: كان بالامكان افضل من ما كان.
1: انت طمعت بعد
2: خساره ثقيله. هاي طمعت
1: ايه.
2: على مستوى الاورجواي على مستوى المنتخب الشوط الاول كان بالامكان افضل من ما كان. شوف الشوط الثاني اشوف انا كشخص ممكن كنت متشائم، لكن كره القدم 90 دقيقه
1: صح.
2: يعني الشوط الاول الاورجواي ما فيها قدمت اي شيء
1: صحيح،
0: مع ان على الورق طاها على الورق والاحصائيات لو تشوفها يعني فارق شاسع بين المنتخب السعودي بالارقام وبين المنتخب الاورجواي في التسديدات في الهجوم. لكن في الواقع المنتخب السعودي قدم مباراه كبيره ومباراه مثاليه. اليوم هذه المعادله المعادله دي صعبه، يعني احنا نروح على الارقام ولا على اللي شفناه في المباراه؟ يعني الارقام
2: شوف باحمد بقطع وردتك بالخير. احنا نجي نتكلم الاحصائيات شيء، وإذا تجي تتكلم عن إحصائيات وتقييم، تقييم فالفرد يمكن 6.8 وخذ نجم المباراة والعويس وعبد الإله العمري تقييم فوق 8 وخذوا 7 و8 ما خذوا نجم المباراة. الإحصائيات شيء واللي تشوفه أنت بعينك شيء ثاني.
0: صحيح.
2: احنا نجي نتكلم ممكن الوقت كان متأخر، احنا نجي نتكلم المنتخب قدم شوط أول خيالي، الشوط الثاني كان جدا جدا تحفظ، عنصر اللياقة مخزون اللياقة لاعبين توتر. كان المنتخب في الشوط الثاني قاعد يستقبل لعب، ما في تحولات. يعني بعض النجوم اللي كان فيه اتكالية، هل هو ضغط هل هو عنصر الجو؟ لأن قريت تقريبا أخبار أنه كانت ممكن في عاصفة جاية أو رطوبة عالية جدا. أنا ما أقدر ألوم المدرب لأن أنا جيت أتكلم شهر أقل من شهرين، بس إحنا نجي نتكلم حنا عشاق الكرة عشاق منتخبنا كنا نتمنى شيء أفضل، خصوصا أنه كان عندنا مفروض مع الاحتراف الكبير اللي موجودين والاسماء اللي موجوده نشوف لاعبين يلعبون في انديه اقل نشوف 90 دقيقه مرتود عالي.
1: انزين
0: يعني انا انا انا
2: اغلب اللاعبين
0: نعم طه انا بقول لك عندي نقطه
2: اولهم سالم
0: نعم سالم. لا سالم يمكن اقل لاعب عطاهم في الملعب، لكن انا صح. اقول لك يمكن نقطه مو في المنتخب السعودي، في منتخبات نحن الخليجيه. يعني المنتخب السعودي عنصر اللياقه هذه مشكلة كبيرة في المنتخب السعودي في المنتخبات الخليجية والسبب
2: بقول لك شيء
0: لا خلنا بس والسبب الرئيسي هو اللايف ستايل، اسلوب اللاعب الخليجي، قلة النوم، نوعية الأكل، ما يصير ما يطلع

0: لا يمشي تشوفه في كل وقت في الشارع. لا ما يصير انت لاعب كرة قدم انت محترف.
1: شوف بو احمد الحين انا بعطيك مثال بسيط. احنا لما نجي نتكلم هو المنتخبات شرق اسيا مثلا اليابان ويا كوريا، اجسامهم نفس اجسام المنتخب السعودي.

0: ذاك عام صارت مصعب الجوير في نفس الجهة جات منها هدف. النقطة الثانية بتكلم عنها
1: يعني الحين شوف يعني روح دور كورنر من من من مليون قول شوف اللي باليمين
0: لا بس ترى يعتمد الكابتن هوني على المنافس ترى التنفيذ والتدريب
1: عمرها ما كانت أخطر لا تقنعني عمرها ما تكون أخطر على اليمين
0: ممكن شوف مو بعشان بتكلم عن أرسنال بس ترى كان في التوقف مو بالدوري الماضي اللي قبله مدرب الكرات الثابتة في أرسنال جي المنتخب السعودي على البعض الكلام ما أدري أنا ما شفته جي المنتخب ودربهم على بعض الكرات الثابتة.
1: حلو
0: آخر نقطة بتكلم عنها أنتوا تكلمتوا قبل فترة عن الإصابات العضلية اللي هو خصوصا أنسون ديفيز في بعض اللاعبين ممكن في التسعينات انتقال سيدورف من إنتر ميلان إلى إي سي ميلان علاجه كان شيء واحد تعرف شنو كابتن هاني ممكن قريتها ولا ما قريتها
1: الأسنان
0: ضرس العقل
2: ضرس العقل صحيح
0: شالوها
1: ما كان سيدورف طاها كان
2: كان
1: كان ساكو أو
2: لا كان الأشوى في بايرن ميونخ روبن الهولندي
0: لا
1: سيدورف في لاعب اسمراني ثاني بعد
2: روبن بعد كان عند هذه المشكلة
0: من انتر انا اتذكر من قريته من انتر الى ميلان
1: بس خبر اتصل حق ميونخ طه اتصل حق ميونخ قال لهم شيكون اسنان من الفونسو ديفيز
0: نعطيك كابتن حمود خبر والله يعطيكم العافيه
1: شكرا لك
0: نستمتع فيكم في وقت مميز جدا اسمعك تحليلاتكم كلامكم المنطقي مبروك للعرب صحيح ان ما خسرنا تعادلات شيء ايجابي ان في فرص حق الكل منتخبات اللي تدي داخل الملعب بغض النظر عن الاسماء اللي تلعبه اغلبه
1: صحيح
0: فن التوفيق ان شاء الله
1: يعطيك العافيه
0: ان شاء الله العراق الليله والمنتخبات الثانيه فالهم التوفيق
2: شكرا لك يا طه
1: انزين ما فيها الكثير اللي نقوله المنتخب الاسباني محمد لان المباراه كانت مواقفها متشابهه مثل ما انت تفضلت استحواذ محاوله تفكيك التكتل الدفاعي من اسبانيا للراس الاخضر احنا ما نقدر نطالب الراس الاخضر باكثر من اللي عمله لان في بعض المواقف محمد كانت عنده فرص للارتداد الهجومي ولكن واضح ان الجهد البدني المبذول من لاعبين المنتخب الراس الأخضر أو كاب فيردي جهد كبير عليهم فعلى هذا الأساس أنت في نهاية المباراة فقط تشتيت قاموا يشتتون
2: هاني كان عندهم صعوبة في إخراج الكرة لأن الكرة كانت معظم الوقت مع المنتخب الإسباني وكل تركيز المنتخب الراس الأخضر كان كيفية عدم وصول المنتخب الإسباني إلى شباك الراس الأخضر لكن هذه ما يمنع أن هي نقطة تاريخية للرأس الأخضر ونقطة يمكن راح تمشكل المنتخب الإسباني على احتلال المركز الأول
1: الحسابات اختلفت محمد وانت قبل في المكتب قبل أن ندخل على الهواء
2: قلت لك
1: شوف حل عشان المجموعات لأن احنا ضعنا
2: بهالمجموعات والجدول دي
1: زين تحية طبعا على ذكر النقطة التاريخية حتى المدرب او الحكم امس اسف الحكم الاردني اللي ادار هذه المباراه محمد ادهم مخادمه اول حكم اردني يدير مباراه في كاس العالم انا اعجبت فيه مو علشان هو اصلع لكن الاداء اللي قدمه في هذه المباراه يشبه كلينا من بعيد
2: يشبه كلينا
1: اي حتى المعلق اعتقد علي سعيد الكعبي كان يقول
2: انت كلينا تدري انه رئيس الحكام في الفيفا
1: رئيس لجنه الحكام نعم كان في المباراه الثانيه موجود المباراه الثانيه والثالثه احنا ضعنا بين المباريات فأدار المباراة باقتدار صح المباراة يعني أنا ما أبغى أقلل من مستوى الحكم المباراة ساعدته اللاعبين ساعدوه لكن قدم مباراة يعني على أعلى مستوى في أول مباراة لحكم أردني في تاريخ كؤوس العالم
2: زين نروح المباراة الثانية
1: مباراة ثانية مصر بلجيكا محمد
2: مباراة مصر وبلجيكا هوني خلنا نتكلم عنها لأن أنا شخصيا كمحمد ما توقعت أن المنتخب المصري يظهر بهذا الشكل أنا توقعت المنتخب المصري راح يتكتل بالخلف وراح يلعب يعني يظهر على استحياء مرة مرتين لا حبيبك عاشور سجل الهدف وأنت تحب هذا اللاعب وبالعكس يعني
1: أمس تكلمنا عنه
2: تكلمنا عنه أمس وقدم مباراة كبيرة عاشور محمد صلاح قدم مباراة كبيرة استخدم كل خبراته في المباراة، لأن احنا عارفين كرة قدم يعني لا تتوقعون، لأن البعض يتوقع أن محمد صلاح يؤدي

0: مثل ما يؤدي في ليفربول، لان الادوات الموجوده في ليفربول مو موجوده في المنتخب المصري. ومحمود او ما ادري من كان تكلم عن الانانيه واتخاذ القرارات في بعض الاحيان لمرموش ما كانت خيارات جيده. المنتخب المصري كان قادر انه يطلع بالنقاط الثلاث، والتبديل اللي بدله المنتخب البلجيكي بادخال لوكاكو تسبب في هذا التعادل، ووضع يعني حمل على المنتخب المصري بتواجده في المناطق الخلفية. هاني
1: محمد، أنا قبل لا أدخل في هذا في المباراة، تفاصيل المباراة، أنت ما شاء الله عليك يعني ذكرت نقاط مهمة، لكن كلمتين عن الإعلام المصري محمد. إلى حد مباراة أمس، إلى قبل مباراة أمس كانت في انتقادات شرسة على حسام حسن من تسلم المهمة. يعني الإعلام ترى ما وجد للانتقاد فقط، فعطوا حسام حسن فرصته على اساس يحط اسلوبه، يضع افكاره في المباريات، بعدين انت تقدر تتكلم. لكن كل الانتقادات على حسام حسن الى حد مباراه امس ما في كلمه جيده على حسام حسن.
0: خلينا نتكلم مع ناخذ هذا الاتصال مع الاعلامي المصري الزميل محمد زيادة، ونتكلم أكثر حول مباراة منتخب مصر وبلجيكا. وراح هاني أطرح عليه هذه النقطة اللي ذكرتها حاليا. أخوي محمد مساء الخير.
2: مساء محمد،
0: سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة وفي برنامجنا اف ام مونديال عبر أثير إذاعة البحرين وشاشة قناة البحرين الرياضية وأيضا قناة البحرين الفضائية.
2: أنا برضو سعيد جدا متواجدة معك والله.
0: زميلي هاني اللولو كان يتكلم الآن، وكنا نتكلم عن التعادل. المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة صراحة. أنا شخصيا أقول لهاني أني أنا ما توقعت المنتخب المصري يظهر بهذا الشكل. هاني ضرح نقطة محمد زيادة، أن الإعلام المصري قاسي جدا في الفترة الأخيرة على حسام حسن، وحتى هذه اللحظة يقول أن القنوات المصرية الإعلام المصري ما أدري شو المشكلة مع حسام حسن، وفي ضغط كبير على هذا المدرب.
2: بص صديقي العزيز، هو للأسف الإعلام المصري منشق إلى قسمين، يعني زي الكرة المصرية ما هي منشقة إلى الأهلي والزمالك، فينشق الإعلام المصري أيضا إلى الأهلي والزمالك. حاليا جماهير الزمالك غاضبة جدا من حسام حسن، لأنه رفض ضم مصطفى محمد، وبالتالي كل الإعلاميين الزمالكاوية هم الظاهرين على الساحة بالانتقادات المتتالية لكابتن حسام حسن، وإنه تجرأ وخد لاعب عنده 18 سنة محمد عبد الكريم ما لعبش أي مباراة أساسية، وده كان قرار جريء جدا لازم الناس تشجع كابتن حسام حسن عليه. لكنه طبعا مش عاجب جماهير الزمالك ولا إعلام الزمالك، اللي هو يدافع باستماتة، لدرجة ان في بعضهم حتى على السوشيال ميديا وناس مشهورة جدا للأسف الشديد يتصدروا الشاشات والمواقع يتمنوا هزيمة منتخب مصر. يعني ده شيء يعني شيء ضرب من الجنون. احنا
0: لهذه الدرجة
2: في حسام حسن وانتقاما منهم
0: لهذه الدرجة استاذ محمد ان يتمنون هزيمة المنتخب؟
2: نعم، انا ادعوك بطل، انا ادعوك وتوقع العمل للمرور كده مرور الكرام على اكس او تويتر سابقا، وتكتب حسام حسن وتشوف جماهير الزمالك واعلاميين نادي الزمالك بيكاتبين ايه الا من رحم ربي. يعني حتى امس يعني كانوا بيقولوا ان هو هيتغلب. امبارح لما لعب كابتن حسام حسن مباراه للتاريخ، هي احسن مباراه في تاريخ منتخب مصر طوال حياته.
1: استاذ محمد، ممكن نتكلم، ممكن اخذ رايك في بعض النقاط الفنيه. اولا حسام حسن فاجأ الجميع باستخدام طريقة 4-4-2 في الحالة الدفاعية، 6 في الخط الخلفي، يعني زيكو يضم مع هاني وامام يضم مع فتوح. كلمني عن هذه النقطة. تمركز طيب. تمركز امام عاشور جديد وغريب انه يلعب على الوسط الايسر، وتمركز محمد صلاح الجديد طيب. الجديد كليا على محمد صلاح، وكأنه ذكرنا بميسي لما كان يعني جناح اقترب من المرمى اكثر صحيح. وهو مع كريستيانو، فهذه فكره حسام حسن صحيح. وترفع القبعه بصراحه لحسام حسن طبعا. على هذه الافكار
2: هو ده احنا بنقول. يعني انت سيد محمد دلوقتي انصفت حسام حسن من حيث لا تقصد، انت كرجل بحرين وليس
0: راجل زميلي هاني اللي سالك.
1: هاني محمد
0: تفضل.
2: نعم
0: اقول لك سؤال من زميلي هاني كان
2: لكنك انصفته يا كابتن حسام حسن نحاسه يعني لا تقصد. ده معنى ايه؟ الراجل امبارح لعب بطريقه لعب منتخب العادي في الدوري المصري كله.

0: مش متعود عليها. فانك تقدر تجيب اللعيبه وتلعب طريقه 4-4-2 في وقت زي دوت، فانت بالتالي مدرب كبير لفتره زمنيه. تعرف المؤثر ما بياخدش اكتر من اسبوعين ثلاثه، وانك تدرب اللعيبه على الخطه دي رغم انه ما لعبش بيها لا قدام روسيا ولا قدام اسبانيا ولا قدام البرازيل. يعني هو يا دوبك لعب بيها في التدريبات الاخيره. ده معناه ايه؟ معناه انه عنده انا عايز اقول برضو الموضوع نفسه كانت بتسخر زمان من الكابتن عصام حسن ان المدرب عنده جرينتا والروح المعنويه، وكان بيقول له الموضوع ده مطلوب لان اللاعب العربي تحديدا مش هتكلم على اللاعب المصري بس، اللاعب العربي محتاج مدرب يكهربه على خط، يفضل يكهربه بالمعنى المصري العامي، يقعد على الخط يكهربه يفوقه لان اللاعب يسرح، لان اللاعب العرب عموما ما بيتنفسش، ما عندهاش الثقافه ولا التربيه في الناشئين من الناشئين انه يعرف يركز طول الماتش، فبالتالي محتاج مدرب يفوقه. انا هتلاحظ القصه دي مع مين بقى؟ مع فريق بيراميدز مثلا، المدرب الكرواتي اللي كان معاهم كان مفوق اللعيبه 3-4-6-4 طول النهار بيصرخ. هات المدرب النهارده قاعد حاطط ايده في جيبه ما يمشيش مع الفرقه العربيه خالص ولا مع منتخب مصر ولا الكلام ده. بالنسبه برضه للحته الفنيه انا حابب اقول لك على حاجه برضه، في لعيبه بتساعد المدرب على انه يلعب انه يغير الخطط. امام عاشور احسن مهاجم في مصر واحسن عيب في مصر عموما، يعني ده امر طبيعي وحقيقي يعني، بالتالي يقدر يعمل القصه دي. طبعا محمد صلاح مش احنا اللي هنقيم محمد صلاح، لكن المفاجاه الكبيره في زيكو. زيكو عنده 30 سنه 31 سنه، يعني يعتبر لعيب في نهايه عمره. ان كابتن حسن حسن يكتشف من قلب الدوري المصري ويراهن عليه ويقعد مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي والدنيا تقوم عليه والانتقادات اللي شغاله حتى الان عليه، ده يحصل بيه يا جماعه، كل ده يحصل بيه. مدرب كبير ومدرب عظيم على فكره.
1: نعم.
0: بالمناسبه هو كابتن حسام حسن لسه رادد على رسالتي اللي انا بعتها له امبارح، هنيه على الفوز والراجل سعيد جدا جدا وحزين انه منتخب مصر ما كسبش المباراه امبارح.
1: محمد يعني. محمد حيالي. ايضا محمد هاني في الجهه اليمين باك يمين قدم مباراة كبيرة مع لاعب وجناح من افضل اجنحة العالم هو دوكو.
0: دوكو دي نفس النقطة برضو عزيز محمد، نفس النقطة. محمد هاني كان يتعرض لسخرية شديدة جدا جدا طوال فترة قبل مباريات كأس العالم. كان محمد هاني مجال للسخرية، كل الجماهير كانت بتسخر منه انه ده دوكو هيروه وهيبهدله، ولكن محمد هاني كابتن النادي الاهلي حاليا بعد محمد شناوي لاعب متزن ولاعب مؤدب ومهذب وما بيردش على السوشيال ميديا ولاعب ركز. اثبت النهارده وعلى فكره محمد هاني دايما في الماتشات الكبيره زي دي بيكون رقم واحد. حتى ان شفاينشتايجر امبارح نزل سال عليه في صوره ليه فيديو ليه اتعرض امبارح سال على
1: هذا
0: اللاعب يا جماعه، وما صدقش ان سنه دخل في 32 سنه، وقال انه احسن لاعب في، قال لو كنت انا مكان اللجنه المنظمه كنت اديته احسن لاعب في
2: نعم. استاذ محمد اخر نقطه باختصار ودي اخذ رايك فيها في انتقادات
0: مهمه حبيب.
1: تفضل
2: يسمعني محمد ولا
1: تفضل.
0: نقطة برضه فنية مهمة قوي في الفترة دي بس محتاجة من نقطة محمد هاني حتى فنية مهمة جدا. هي ذكاء مدرب بلجيكا. مدرب بلجيكا لما لقى الدنيا اتقفلت عليه خالص في الشوط الأول نقل كل اللعب ناحية أحمد فتوح.
2: طيب.
0: اللي هو يعني أحمد فتوح هو يعني هو مش مدافع صريح، لكنه تقدر تستغله كفتوح لما بيطلع لقدام كجناح أيسر تقدر تستغله. لما بيلعب في خط الدفاع امبارح كان أداؤه سيء جدا في الشوط الأول زي ما أنت شايفين أو أقل واحد في المستوى، لكن لما فتوح طلع قدام مثلا في نهاية الشوط الأول كان كويس. فدي نقطة إشادة برضه بالمدرج بس حقيقة عمله
2: امبارح بين شوطين. استاذ محمد في انتقادات على على مرموش في مباراة امس، فودي اخذ رايك باختصار الله يخليك.
0: الحقيقة مرموش محتاج ان يثبت نفسه. كل كابتن حسام حسن امبارح بيطلع محمد صلاح من الملعب ويبقي على مرموش، كان المفروض ان مرموش يحمل الرايه فعلا ويكون اداؤه احسن من كده.
2: تمام.
1: وسؤال اخير، حمزة عبد الكريم دخوله في كثيرين ما توقعوا وقالوا ان حمزه عبد الكريم لما تم اختياره كان من اجل الحديث ان الاسبان عاوزينه يمكن يجنسونه فالاتحاد المصري اخذه، لكن حسام حسن زج فيه في المباراه وهذه تحسب لحسام حسن انه يزج بلاعب عمره 18 سنه في هذه المباراه.
0: هل يا استاذ محمد انت تصدق ان في مدرب بيدرب في مباراه كاس العالم بيكتب تاريخ لنفسه انه يعمل كده، انه يحط اللعيب ممكن يضره او الكلام ده؟ الكلام ده يا جماعه كلام غلط. هم الاعلام بيرضوني خصوصا اعلام نادي الزمالك للاسف الشديد. حمزه عبد الكريم ده كويس ولاعب

0: والثقه اللي خدها امبارح على فكره تحركاته كويسه امبارح 1.8 شويه التحركات اللي عملها يعني لو لعب مباراه زي الانتمام ده وقدر يكتسب ثقه هيكون احسن لاعب في مصر في السنين القادمه يعوض غياب محمد صلاح بعد هذا
1: واعتقد حضوره في مباراه في كاس العالم امام بلجيكا راح تكون له نقطه انطلاقه في مع فليك مدرب برشلونه وراح يكون متواجد ان شاء الله مع الفريق في الموسم القادم
0: باذن الله
2: يعطيك العافية شكرا لك
1: الإعلامي المصري محمد زيادة شكرا لك كنت معنا عبر أثير إذاعة البحرين وبرنامج اف ام مونديال
2: ناخذ اتصال من داخل مملكة البحرين على 1745555 خليل إبراهيم مخرجنا يقول اتصال عادي شو يعني في اتصال عادي واتصال مو عادي
1: لا هذا كان ضيف هذه لا اتصال من المشاهدين والمتابعين
2: تشوف احنا في حالة احيانا ما عندنا نفصل الا ان من اللود خليل يصير عندنا يعني محمد عبده وياك في المكتب يقول ريال مدريد خلص يا من قلت له فلان فلان فلان كوناتي اللي يسوي كوناتي من ذكرني يقول كوناتي من
1: لا بس وايد مباريات الكره صارت في راسنا وايد
2: ناخذ اتصال الو مساء الخير
3: سنور ابو شلونك
2: حياك الله نتعرف عليك
1: سنور
3: الله يسلمك راشد الله يسلمك
2: ماس حيا الله راشد تفضل يا راشد
3: انا ثاني يعني فاتح ريدو من شوي فمن ما اعرف التفاصيل اللي كانت تحكوا فيها الناس بس عن ماسور امس في المباراه
2: اي
3: نعم يعني اول شيء المباراه وايد زينه من يعني ناحيه ماسور والتكتيك والامور دي كلها بس يعني مثل ما الناس طبعا دائما عقب الفوز او التعادل مع فرق كلها تشوف الايجابيات بس حسام حسن امس خلاص غلطه واحده بس التاخير مال تبديل لأن قاموا المهاجمين ما يردون يعني بحكم الجو بحكم الضغط
2: صحيح
3: قوة المباراة فعقب ما يبوا الجول عليهم يعني بس قام يصلح فأتمنيت أنه يعني يكون عنده جرأة أكثر مثل ما كان عنده جرأة أنه دخل عبد الكريم ودخل ربيعة حق المهاجم ذي البلية مالهم لكوكو ف يعني بس أنه يعني في النهاية بعد طبعا للحق بلجيكا يعني مصنف اول وفريق قوي جدا
2: صحيح يعطيك العافيه يا راشد
1: شكرا لك يا راشد
2: شكرا لهذا الاتصال انزين بالنسبه للسلبيات انا كنت جاي في الكلام محمد
1: سلبيات المنتخب المصري في المباراه
2: انا حسيت مثل ما تفضل راشد المتصل محمد انا يعني الملاحظه الوحيده من بعد تسجيل المنتخب البلجيكي لهدف التعادل حسيت انه في فوضى في إدارة الأمور في المنتخب المصري.
1: شو اللي صار هاني صار تراجع خاصة في الشوط الثاني صار قلة تركيز عدم استحواذ على الكرة بشكل يعني
2: لفترات معينة.
1: إيه يعني فترات ما معينة. ما كان المنتخب المصري قاعد بس يرجع كان في تدريب يسلم الكرة أيوة للمنتخب أيوة البلجيكي أيوة المنتخب البلجيكي هو اللي يبادر.
2: فهني كانت المشكلة.
1: هني كانت المشكلة السلبية
2: الموجودة على المنتخب المصري وأنا عندي هذه النقطة يعني راشد ما قصر أتكلم عن السلبيات. لأن فعلا أنا وياه أن أحيانا النتيجة الإيجابية وانت عارف يعني رأيي من زمان محمد النتيجة الإيجابية تغطي على العيوب أحيانا
1: ورد المنتخب المصري لما استقبل الهدف تحرر مرة ثانية بشكل
2: تحرر مرة ثانية لكن في مثل ما قلت لك في بعض الفترات كانت في فوضى في المنتخب المصري هني أبغى أتكلم محمد عن نقطة يعني سبق وتناقشت فيها مع بعض الشباب كانوا يعني قالوا فكرة إن محمد صلاح ليش ما يتم استخدامه كمهاجم في ليفربول وأنا رفضت الفكرة أنا أتراجع عن هذا الكلام لأن يقدر محمد صلاح يلعب بهذا الدور
1: هاني في
2: وأثبت أمس إنه قادر يلعب في العمق مو فقط يلعب كجناح
1: أمس ليش تسحبه ليش تم سحبه هو مو عمر مرموش لا لأن العمر والمخزون والجو بالطبع. الحار
2: صحيح
1: في مدربين هاني في مهاجمين بعض المهاجمين تحصل لما يكبر في العمر يرجع مدافع
2: صح
1: خلاص انه عنده الرؤيه عنده الخبره ايضا لاعب مثل محمد صلاح في هذا العمر ما يقدر محمد صلاح يسوي لك اللي كان يسويه قبل 7 كجناح ويجري لكن محمد صلاح يملك الكواليتي يملك القدره يملك المهاره يملك الاستحواذ على الكره فممكن تستخدم مهاجم مثل ما قلت انت يمكن صحيح. غيرت رايك فانت اليوم بس محمد صلاح يحتاج للاعبين لما تخليك كمهاجم تخلي يعني لازم او تختار لاعبين يوصلون للكره بشكل كبير
2: هو امس كان ما كان مهاجم محمد كان وكانه 10 وكانه 9

0: نص اكثر تمركزه. مرموش كان هو المهاجم الصريح، وانا ما فهمت بصراحه انتقادات اللي على مرموش امس. انت قاعد تتكلم عن لاعب وهو اللي قاعد يستقبل الكرات
1: في هاني في في في كره القدم بعض القرارات البسيطه اللي تختارها تكون خاطئه، يعني مجهودك ذي كله يروح بعض الاحيان في قرار ان بدأت تلعب الكره جهه اليمين الاصح ممكن تكون فيها، فاللاعب يلعب في هذا الاشياء البسيطه اللي يمكن الناس تتكلم عنها.
0: شوف هذه الملاحظات عن مباريات امس، وانا كاتب ملاحظه بان مرموش اثبت بانه لاعب ناضج بما يكفي. انا يعني وانا اخذ جوله بناخذ صوت وناخذ جوله اليوم على السوشيال ميديا ردود الفعل الاعلام المصري الكل ينتقد مرموش، فانا شكيت في نفسي انا انا غلطان والله الناس
1: بس غلطاني. بس الاستاذ محمد زياده خلصنا الاعلام اللي قاعد يتكلم بهذا الشكل على لاعبين المنتخب المصري يمكن كناية في المدرب حسام حسن لانه ما اختار لاعب
0: مصطفى محمد
1: من الزمالك، فالاستاذ محمد زياده هو اقرب للاعلام المصري، هو عارف وهو عايش في مصر فهو عارف كل هذه الامور. لكن راح نواصل اعزائنا المستمعين الحديث حول مباريات الامس، لكن دائما نستقبل الاتصالات عبر 1745555556 من داخل مملكة البحرين على 00973-1745555556 من خارج المملكة، ونأخذ اتصالة. مساء الخير.
2: نور أحمد.
1: يا هلا، يا مرحبا يا أبو ميد.
0: هلا أبو مجيد. مركز محمد ها؟ عرفت؟
1: إي بس مساء قلت لك كنتي وما عرفت.
0: يسألني يقول لي من كنوتي أبو مجيد؟ محمد عبدو.
2: لا خلاص.
0: من السيارات
2: ما صرنا الاسبوع
1: قاعد اسمع احنا الظاهر في الاسبوع الثالث بتطلع لنا كوارت كذي صغيره في الحبوب في الوجه.
2: هذه نقطه الثالث لازم
1: ارجع. تفضل يا ابو ميد. هاني يقول مستغرب من هجوم الاعلام المصري على مرموش وعلى حسام حسن.
2: مرام طبيعي، قال خلينا لكم اياها الاعلام اللي بيفيوكم جمهور مصري، يعني عند الزمالك والاهلي شيء مقدس، اي شيء ضد الفريق الثاني بينتقدونه، بس ما صار الصراحه قدم مباراه حلوه الشوط الاول، الشوط الثاني طبيعي الفوارق البدنيه بينهم وبين المنتخبات الاوروبيه بشكل عام يعني في هذه البطوله، فمع ان منتخب مصر ما يعني ما تراجع بشكل كبير، لكن نقطة حلوة من المباراة كل مكان متوقعها لبلجيكا، يعني متوقع منتخب مصر عنده حول إمكانية إنه يروح بعيد وتصدر هذه المجموعة حسب الأداء اللي شفناه أمس التغييرات التكتيكية. المنتخب السعودي نقطة يعني لو تعطي الكل قبل المباراة إنك تتعادل مع الأوروغواي الكل بيوافق على التعادل.
0: صحيح.
2: المباراة اللي قدمها المنتخب السعودي في الشوط الأول، يعني إذا كان نتفق أن المنتخب السعودي هجوميا كان سيء، مو لأن المدرب ما بنى خط اللاعبين الموجودين في خط الهجوم أمس ما كانوا في يومهم. أنا استغرب من الناس اللي تبي كانت دونيسي هاجم، يعني أنت هو في النهاية المدرب يشوف العناصر الموجودة ومنه مو قاعدة تأدي في هذه المباراة، فمن المستحيل أنه بيدخل الشوط الثاني وهو متقدم وبيهاجم على الأوروغواي.
0: بومجيد يمكن أنت متابع جيد للكرة السعودية، وأنا يعني كل ما نفتح موضوع الكرة السعودية نتكلم عن العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، يقولون أنه متراجع مستواه أو ما أعرف، لكن كل مباراة أنا أشوف فيها العويس بصراحة مع حارس مرمى متمكن.
2: متمكن بقى لأن خبرة لها دور صراحة، يعني هو والعمري كانوا يعني من
1: نجوم المباراة.
2: نجوم المباراة، وأنا أشوفهم يعني من نجوم الدورة لحد الحين، يعني المباريات اللي صارت ولا تأخذ كل يعني بس توضيح حق المستمعين اللي في هذين، ترى جائزة أفضل لاعب هي جائزة تصويت جمهور فقط لا أكثر ولا أقل، ما فيها أي فنيين ما فيها أي شيء، فالجائزة راحت حق فالفيردي لأنه يمكن جمهوره واللاعب شعبيته أكبر من كذي، لكن
1: صحيح
2: نجوم المنتخب السعودي والعويس بشكل
0: انا ما اعرف من اللي يختار هناك، من بومجد اللي اختار؟
1: قال لك
2: جمهور
1: تصويت جمهور.
0: تصويت جمهور،
2: تصويت جمهور. الكل أوكي. يقدر يدخل بين الشوطين على موقع الفيفا وتصاوب.
1: اي جمهور؟ جمهور الملعب ولا لا جمهور بشكل عام؟
2: لا لا لا بشكل عام،
1: الظاهر الجمهور السعودي ما يدري، لان الجمهور السعودي زين في هذا الامور.

0: زين ما اختاروا نونيز. ها بوم جيت زين ما اختاروا نونيز.
1: اقول لك ايه
2: العويس اساسي في دوري يلو،
1: في دوري يلو اساسي،
2: فهذه فائده بوميد انك تلعب باستمرار، لان العويس لو ما كان يلعب باستمرار ما راح يظهر بهذه الصوره اللي ظهر فيها في المباراه،
1: مع انه كان عنده يعني كان في فتره من الفترات الموسم كان مصاب يعني، ورجع ورجع ولعب وكان اللاعب معتزل يعني، فقرار عودته واقناع العوده معتزل قرار جدا جريء ويعتب حق الاتحاد السعودي. نتمنى الحين الكره في ملعبهم، الحين المجموعه صارت مفتوحه، كل فريق عنده نقطه واحده، وما توفون ان السعوديه ممكن تواجه صعوبه قدام الرئيس الاكبر، مع انه قدم كره يعني دفاعيه بحته لكن كره شجاعه يعني. مباراة اسبانيا يمكن بعالي شفتها اربع ارتكاز لاعبين، هاي شيء انا متفاهم على الدفلوس.
0: انا اقول له محمد عبده اقول له جافي ليش في الملعب وانت بتلعب ضد فريق اضافه؟
1: بالضبط هاي شيء كان مستغرب منه
0: يعني. فيقول لي محمد عبده لانه صارت تعادل انت تقول هاي الكلام، لو ما صارت تعادل ما قلت هالكلام. قال اشتكي عليك.
2: زين بوميد لو
1: من قبل
2: ما يعني منطقيا لو فايزين
0: ما غلط
2: بس كنت بتذكر
0: عندك غلط. عندك يعني لاعبين هناك في الدكه، عندك بينا لاعب اتلتيكو اعتقد جناح اتلتيكو، عندك
2: قلت لك المدرب عليه والمسؤول، انت اليوم مسؤول في المكتب هنا على ثلاث. تاخذ القرار،
0: مسؤول على مين
2: مثلا؟ تاخذ قرار في البرنامج يمكن القرار دي ما قرارك ذي انت تشوفه صح، لكن يمكن ما يطلع ما تتوفق فيه
0: الا تشوفه. زين بومجد اليوم محمد عبدو يتوقع السنغال تفوز على فرنسا، ايش رايك انت؟
1: لا ما اتوقع بعد يوم ما اتوقع فرنسا يعني بدش بقوه، يبي تكون كلمه السنغال فرق قوي يعني، لكن شفنا ان احنا حتى المغرب احنا جاتها في
2: ترى منطقيا بوميد الفريقين كانوا مفارقه يلعبون، كانوا بطولتهم افريقيا ما عليك نفس المستوى،
1: في فوارق كبيره بين العناصر الموجوده يعني عناصر منتخب فرنسي وكخبره هالفريق كامل، يمكن لاعبين اللي ما لعبوا وصلوا النهائي البطوله اللي فاتت، فاتوقع فرنسا راح تفوز جدار. انا اقول لهم من الحين يعني خلي يرجعون لنا واحد واحد بالكامل، اتوقع نفس السيناريو كل العرب نفس مع المباريات القويه كلها خلصت واحد واحد
2: واحد واحد. ها شكرا لك ابو ميت.
0: شكرا جدا. نروح لتعليقات الساده المتابعين في اليوتيوب، يعني شويه تعليقات. محمود خلف يقول موعد يومي دائما ننتظره. فيروز يقول لك في مونديال جزء من حياتك اليوميه مع قلوب محمد، قلوب حقنا محمد. شكرا يا فيروز. علي درويش يقول سعيد بتطور المنتخبات العربيه، شيء يفلج الصدر الجميع، لحد الآن قدم أداء كبير عدا المنتخب التونسي اللي أعتقد عنده أفضل، لكن ممكن يكون عنده رهبة البداية أو الارتباك. محمود يقول السعودية أمس نعم كان بالإمكان أفضل مما كان، العويس كان متألق وهناك لاعبين خذلوا الأخضر بمستواهم. العويس كل شيء فيه حلو محمد إلا نقطة،
2: أنا الهدف
0: لا مثل جول السعودية يعني مسليرة نفس الكلام،
2: بس ما عليه، بس المسليرة كانوا ركلة ركنية كانت اللعبة واللعيبة كلهم في الزحمة. بس أنا ما أقصد أنا الزاوية اللي دشت منها الكرة، طريقة الإبعاد
0: اللي فلتت
2: الإبعاد يعني أنت لعبتها جهة اللاعب اللي متواجد فيها مال منتخب أوروغواي. هذا المشكلة.
0: أنا كنت بقول يعني وقت إضاعة يعني لحظات إضاعة الوقت لعويس ما اعرف يعني، الناس تقول على اساس ينزل رتم
2: المباراه، لا هذه خلاص اصلا
0: ما احب اللقطات ما احبها
2: اصلا، كره القدم خلاص انا ما تقبل حتى الجمهور
0: والحكم. لو لاحظت الحكم الايطالي نبهها قال له خلاص اخر مره،
2: اي لا خلاص ما في هذه الامور هذه.
0: ديفيز اصابته الحاليه تداعيات الرباط واستعجاله فقط وليس لها علاقه باصابته السابقه. هذا رد على طه اللي يقول عنده مشكله في الاسنان، يقول طه صار دكتور الحين اخر الايام،
2: طه كل شيء تابع ما عنده
0: هو يتابع ترى
2: كل شيء،
0: انا اعرف انه هو يتابع. بطحنون قاعد اقرا تعليقك بطحنون، ها شوف قاعد اقرا تعليقك.
2: اتصل بطحنون.
0: مونديال التعادلات، يقول مونديال النتائج القاسية، مونديال الإحباط، مونديال العرب، ومونديال غريب وعجيب. كسر التوقعات وأذهل الجماهير فلا كبير.

0: نجا ولا صغير. شوف احنا يوم نقرا تعليق بطحن ونروح التعليق. فلا كبير نجا ولا صغير استسلم. عباس سويدي يقول مصر منتخب كبداية ممتازة وعنده الأفضل، كان يمكن المنتخب المصري يطلع بنتيجة أفضل لو استغل التحولات السريعة.
1: نروح أنا بعد ناخذ اتصال قبل ندخل ونكمل ونشوف باقي المباريات الموجودة في هذا اليوم. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء الخير.
1: مساء النور
2: الأخ محمد عبدو الأخ هاني اللولو.
0: حياك الله.
1: أوه محمد الشملان أبو فهد.
2: على قول شلونكم شو أخباركم؟
0: حيا الله أبو فهد. اليوم يومك يا أبو فهد.
2: لا لا لا لا. خليني أخترت اللي في بالي. أول شيء أنا أهنئ المنتخب السعودي وتحديدا في اثنين لاعبين لازم إحنا نشيد فيهم كلهم تقريبا بدون شك، بس اثنين اللي هو محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي عليه إنه ياخذ افضل حارس في مباراة امس.
0: صحيح.
2: ولكن اللجنه تشوف مو بنص عين.
0: صحيح.
2: ما تشوف ولا عين الظاهر، طب السعودي ما شافه ولا عين.
1: لا ابو ميد احنا عرفنا ابو فهد السبب، ترى الترشيح من الجمهور طلع ما في لجنه.
2: لا لا لا محمد محمد محمد انت كلامك صح، لا حد يبرر لنا لا جمهور ولا كلام ولا شيء. احنا عاده كله ياكلون حقوقنا كدول عربيه ونسكت.
0: صحيح.
2: محمد العويس عليه انه ياخذ اللجنه له دور كبير، لا يقول لنا جمهور ولا غير جمهور. أنا وبحبت أشيد في شخص لاعب آخر اللي هو
1: عبد الله
2: سعود عبد الحميد. يا جماعة الخير سعود عبد الحميد مثال اللاعب، مثال اللاعب الدولي المحترف بمعنى الكلمة. تحس لأن عنده الكرة ثقل وهدوء وما عنده عصبية ولا بمتنشن على اللاعبين المحترفين البحرينيين أو الخليجيين يمتثلون مثل هذا اللاعب شلون استفاد من احترافه في أوروبا. ونتمنى من بعض أكثر لأغلب اللاعبين العرب وتحديدا الأخوان في السعودية لاعبين سعوديين يستحقون يلعبون في أوروبا ويمتثلون مثل ما سوى سعود عبد الحميد. أما عن يومك اليوم يومك، ترى المباريات كرة القدم حمالها معايير دول العربية لحد الحين، الوحيد التونسي اللي فرق الخسر. ملاحظة جدا جدا دقيقة وإذا نلاحظها أن المنتخب الآسي لحد الحين ما خسرت. احنا البحرينيين قاعد نفصص ونفحص نطالع من المنتخبات العالمية او الموجودة في كأس العالم. شخص لعب في لعب في البحرين، عندنا ترى لاعب اردني واحد كان موجود لعب في البحرين ولعب
1: صحيح
2: في الحد.
1: صحيح
2: في الحد. فهذه احنا اوكي خلنا نفتخر فيه، بس يا جماعة شو نروح كأس العالم؟ هذا السؤال اهم. الشغلة الثانية التحديد محمد عبدو، انا خلوني افصل ما عندي.
1: لا تدخلنا احنا ليش ما نروح كاس العالم، انت ادرى يعني انت
2: ما علي انا لا احمد الحين ان شاء الله ما بدخلكم في الطوفه، بس بقول لكم شغله. انا اناشد وزير الاعلام السيد رمزان انه بدعم هذا البرنامج المميز الاخ هاني اللولو محمد عبدو دعم قوي، لانه قاعد ياخذ صدى كبير. نبي نشوف اسم اللي يتكلم في على الشاشه، نبي نشوف رقم التليفون على الشاشه، ندري ان برنامج اعلامي بس طول ما هو منقول في التلفزيون عليكم ان تاخذون هذا الحذو. انا سيدي
1: سمعونك الحين الشباب هنا ان شاء الله يقول لك.
2: انا محمد عبدو سيدي شقح حق سعاده الوزير، ولكن على الناس اللي المدراء والى اخره يحذون هذا الحذو. ترى شايل شغله جدا مو بصعبه علينا ان ناخذها، نعطي البرنامج اكثر زخم، نعطي هذا الشباب اللي هو الاخ محمد عبده وهاني اللولو علما ان اثنينهم يشجعون البرازيل ما عليه بمشيها، لكن نبي البرنامج ياخذ نجاح اكبر. هو ناجح بس نبي ياخذ نجاح اكبر. هاني اللولو هدا، ترى منتخب البرازيل ان شاء الله بيقال لنا امريكا جريبه منهم، بيقادرون جريب ما في مشكله.
0: ابو فهد احسك متوتر اليوم، احسك متوتر
2: لا لا استفر. لا
0: يبين
2: يسمونها حمى، هاي يسمونها حمى البدايه.
1: حمى البدايه
0: صحيح صحيح صحيح. بس احنا كنا مع المنتخبات العربيه اليوم صحيح؟
1: صحيح.
2: عليك شوف بقول انا خلنا اوصل لك فكره عشان تقول لي كلام على اللغه. اي منتخب عربي وكل الدول العربيه على عيني وراسي، لكن اذا يا الارجنتين انا ارفع الراية البيضاء اقول
0: يعطيك العافيه. يعطيك العافيه ابو فهد ما قصرت واتصالك حلو عزيز علينا. شكرا شكرا
2: شكرا للتوفيق للمنتخب الارجنتين ومنتخب البرازيل يعود بدري.
1: شكرا لك يا ابو فهد. ترى كلش ما يحب البرازيل كلش ما يقول لك انا لا انا بيهم رجعون بسرعه
0: انزين احنا

0: من وصل لها محمد الحين؟
1: الأرجنتين.
0: لا ما وصل الأرجنتين، أنا قاعد أتكلم مباريات أمس.
1: لا لا أتكلم
0: مباريات عن المنتخب السعودي. أنا فعلا أبو فهد يعني شكرا لك على هذا الاتصال، ويا رب يعني الكل قاعد يقوم بأقوى مجهود عنده، والمسؤولين أكيد يسمعون، سعادة الوزير أكيد يسمع، واحنا كلنا في خدمه العمل هذا العمل الاعلامي.
1: والدليل الاخوان كلهم موجودين هنا.
0: في صعوبات، نعم في صعوبات احنا نواجه، نعاني، نعم نعاني من حيث عدد المباريات والسهر والبرنامج اليومي يتطلب جهد، وهذا الكلام مو بس هاني اللولي ولا محمد عبده، الكل يعني المخرجين والمقدمين، اقصد
1: الفنيين
0: يعني يعطيهم العافيه جميعا، واحنا قاعدين نشتغل باعلى مجهود
1: بالفعل. يعني ابو فهد نشكرك، واعتقد الاخوان هنا كل يوم قاعدين ان شاء الله خلال بس ايام، وكل شيء راح تشوفه ان شاء الله، والنقاط اللي قلتها اكيد احنا شايفينها، وان شاء الله راح تتسهل الامور.
0: نقطتين محمد طبعا. نختم فيها الكلام عن المنتخب السعودي.
1: دخلنا في السعودي احنا ما وصلنا في السعودي،
0: ما خلصنا اقول نتكلم عن
1: مصري، كنا
0: عن العويس، وصلنا العويس صح؟
1: لا كنا نتكلم عن منتخب مصر، بس مجرد المتصلين دخلوا ويانا.
0: باقي 19 دقيقه كيفك ترى؟
1: زين بشكل سريع خلينا ناخذ اتصال، خليل ضبطنا اتصال بالسعوديه. زين تفضل
0: سعود عبد الحميد. يعني شكرا لابو فهد انه ذكرني،
1: وعبد الله العمري اللي سجل الهدف ايضا، قدم مباراه كبيره.
0: سعود عبد الحميد محمد
1: واضح
0: لاعب عالمي،
1: واضح تاثير واضح وجوده في اوروبا،
0: انه لاعب عالمي
1: حتى طريقه هاني الجري ماله والنفس ماله
0: ووقفته على الكره محمد، النظره، التحرك، التوقيت،
1: اعتقد هاني هو راح يكون مثال، واي لاعب يعني نتمنى لاعبين سعوديين اخرين. ترى دائما المهاره ما توصلك لاوروبا، فكرك هاني وتفكيرك وشلون تدير امورك هي اللي توصلك لابعد نقطه ممكنه في كره القدم.
0: نقطه ثانيه انا متخوف منها في اثناء مشاهده الشوط الثاني امس في المباراه، انا تابعت المباراه بس اقصد خلال الشوط الثاني بديت افكر شلون المنتخب السعودي بيلعب ضد منتخب اسبانيا عقب 5 أيام محمد، من عقب هذا المجهود الجبار اللي بذل الفريق. واسبانيا راح تجيك تواجه المنتخب السعودي، الخطأ ممنوع على المنتخب.
1: لا لا لا لا, لا خطأ ممنوع جدا. لان المباراة الاخيره راح تكون امام اوروغواي.
0: صحيح، فالوضع شوي مقلق بالنسبه للمنتخب السعودي في المباراه.
1: المنتخب السعودي اذا اخذ نقطه من المنتخب الاسباني راح يتاهل دور الثاني. انا ما استصغر منتخب الراس الاخضر، المنتخب الراس الاخضر لا احد يظن ان القيمه السوقيه للدوري السعودي اكيد اعلى من الراس الاخضر، لكن هذول لاعبين فارقه.
0: نعم.
1: ولاعبين يعني في البنيه الجسمانيه افضل من المنتخب السعودي.
0: في تعليق من فهد عبد الله متابعنا من المملكه العربيه السعوديه يقول برنامجكم جميل، شكرا لك يا فهد. يقول منتخبنا السعودي مشكلته تراجع بشكل كبير في الشوط الثاني. دونيس اللي هو مدرب منتخب السعودي المفروض يبعد الضغط عن ملعبه، وتغييراته كانت سيئه. اما منتخب البحرين بدايه التصفيات كان قادر على التاهل بعد فوزه على استراليا والتعادل مع السعوديه. باذن الله كاس العالم القادمه اذا الله اعطانا عمر اياكم، منتخبنا ان شاء الله يكون موجود في المونديال القادم، مونديال 2030 في اسبانيا والمغرب والبرتغال، وان شاء الله محمد عبدو نطلع في المونديال من هناك
1: ان شاء الله.
0: كيفك انت اختار، انت في اسبانيا او البرتغال او المغرب؟ وين
1: ما بنرجع ترى هناك بعدين شو بنرجع،
0: وين تختار؟ زين
1: برتغاليا
0: في المونديال، وين
1: البرتغال اسبانيا
0: اي المغرب؟
1: نروح البرتغال
0: انا وياك اسبانيا رحت.
1: ناخذ هاني، خلينا ناخذ اتصال بما ان احنا نتكلم عن المنتخب السعودي والمباراه بالامس اللي امام المنتخب اوروغواي. ناخذ الاعلامي السعودي الزميل محمد البكر. مساك الله بالخير اخوي محمد.
2: مساء الخير والسرور والنور، يا هلا ويا مرحبا بالعزيز الغالي الاستاذ محمد عبدو وهاني اللولو. انا سعيد بتواجدي في برنامج متميز في عطائكم ومعلوماتكم الثرية اللي يعني تقدمونها لكل المستمعين في اف ام مونديال، برنامج اف ام مونديال اللي يلاقي صدى كبير جدا.
1: شكرا لك. محمد، بالامس كان تنظيم دفاعي جيد، اغلاق مساحات امام مهاجمي اوروغواي، روح قتالية، هدف مبكر، الارقام والإحصائيات كانت للمنتخب، منتخب أوروغواي، لكن المنتخب السعودي قدم مباراة مثالية، دونيس قدم مباراة مثالية.

0: مثاليه، العويس قدم مباراه مثاليه، عبد الله العمري قدم مباراه مثاليه. انتم كسعوديين شلون شفتوا هذه المباراه وشلون شفتوا الاداء امام الاوروغواي؟
1: كابتن محمد، المنتخب السعودي اجزم انه حقق نقطه ثمينه امام احد اقوى منتخبات امريكا الجنوبيه، اظهر شخصيه تنافسيه، خلينا نقول شخصيه عاليه، انضباط تكتيكي خاصه في الشوط الاول، خرج المنتخب الاوروغواي بنقطه قد لا ترضي قياسا بحجمه ووجود نجومه. لو انا بتكلم على جانب، لو بتكلم على سلسله التحليل او النقطه المباراه، خلينا بتكلم على دونيس يعني كان عنصر مهم جدا، رغم انه يعني استلم مهام كمدير فني للمنتخب فتره قصيره. المباراه اعتمدت على التنظيم الدفاعي والانتقال السريع والهجوم للمنتخب السعودي. احنا كسعوديين الى حد ما يعني نطمح الى المزيد اكثر، نطمح الى ان المنتخب السعودي يقدم مباريات، خاصه المباريات القادمه مع اسبانيا وراس الاخضر، باكثر حصد او اكثر تركيز. اليوم المنتخب السعودي متاهل لكاس العالم 7 مرات، فطموحنا اليوم ما يقتصر على ان احنا نقدم مستوى جيد او ملفت للانتباه في دور المجموعات، بالعكس احنا طموحنا انه يصعد الى الادوار الدور ال 32 و16 كحد يعني طموح او مأمول. بشكل عام الشارع الرياضي السعودي بشكل عام راضي الى حد كبير، خاصه في اداء وتألق مثل ما ذكر نجم اللقاء الكابتن محمد العويس، عبد الله العمري، سعود عبد الحميد ومصعب الجور.
2: استاذ محمد، يمكن انا لاحظت ملاحظه على المنتخب السعودي انه يواجه مشاكل في التدرج بالكره من الخط الخلفي الى الخط الى يعني الثلث الوسط وبعدين الثلث الهجومي، فانت رايك في هذه النقطه؟ وانا معجب، يعني اكرر اعجابي بسعود عبد الحميد اللي واضح انه يعني في مستوى عالمي بصراحه، فهنيئا للمنتخب السعودي وللسعوديين هذا اللاعب.
1: والله خلي يقول اذا بتكلم على سعود عبد الحميد فهو هنيئا للوطن العربي كامل ودول الخليج ومملكه البحرين ايضا، يعني اخوان واشقاء.
0: اكيد
1: اتفق معك في جزئيه، خاصه في الشوط الثاني كان في تباطؤ كثير في اداء المنتخب السعودي من الجانب الفني، من ناحيه التحولات السريعه، التنظيم الدفاعي ما كان بالمستوى الذي خلينا يشابه الشوط الاول. المنتخب السعودي قدم شوط اول قوي جدا ومتميز، وبناء عليه ما قدر، اعتقد في وجهه نظري انه بذل مجهود اكثر من المطلوب، بناء عليه اثر في الشوط الثاني. هذا لا يعني ان المنتخب السعودي ما كان منظم الى في الشوط الثاني، وبالتالي احنا قدرنا نكسب نقطه ثمينه، لكن كان اداء الشوط الثاني والمستوى الفني للمنتخب السعودي اقل من الشوط الاول، فهذه الجزئيه اللي اتفق معك فيها. لكن بمجمل كان 50% في الشوط الاول هو الافضل من ناحيه الاداء والتنظيم والتحولات السريعه والانتقال السريع، خاصه مع مثل ما ذكرت سعود عبد الحميد، مصعب الجوير كان ضابط الايقاع والرتم للمنتخب السعودي في وسط الملعب، ايضا محمد العويس اللي اكمل 90 دقيقه بجداره وبتالق، وانا اعتبر ان محمد العويس هي النقطه المفصليه للحصول على هذه النقطه الثمينه.
0: في نقطه استاذ محمد، ايضا سالم الدوسري كان يمكن اقل لاعب عطان، بس اصر دونس انه يكمل المباراه كامله، ما كان بالامكان يعني تبديل سالم الدوسري وادخال لاعب اكثر نشاط في المباراه خاصه بحكم العمر يعني كسالم؟
1: شوف اخوي محمد، احنا نتفق ان سالم الدوسري هو قائد المنتخب السعودي، صاحب الخبره الاكبر، يحمل الثلث الهجومي الاكثر، الارتكاز عليه بشكل كبير. انا اتفق معك في جزئيه ان سالم مطلوب منه الاكثر، مطلوب منه العطاء اكبر، لابد انه هو الذي يقود التحولات السريعه في المنتخب السعودي بناء على المعطيات اللي انا ذكرتها لك، لكن ما ودنا نتحامل في الفتره هذه على لعيبه المنتخب السعودي. كل اللعيبه اللي لعبوا المباراه اليوم ادوا مباراه جدا ممتازه. قد يكون الحمل الاكبر على سالم بحكم زي ما ذكرت انه قائد المنتخب السعودي وصاحب الخبرة الأكبر. ما يعني أنا ما أختلف معك إنه في تراجع في مستوى سالم الدوسري. المنتخب السعودي

0: فرصة مع منتخب أسبانيا، وهي مباراة جدا قوية محمد، جدا جدا قوية. أعتقد أنها هي المفصل اللي ممكن يثبت فيها المنتخب السعودي، وبالذات سالم الدوسري تغيير الصورة اللي تركها في مباراة الأرجوان.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك العافية، وبالتوفيق للمنتخب السعودي في المباراة القادمة من المنتخب الإسباني، وهي مباراة فعلا مباراة مفصلية بالنسبة للمنتخب السعودي.
2: نشكر الإعلامي السعودي محمد البكر، كنت معنا في هذه التغطية. هاني في لقطة صارت أمس في المباراة، كنت أتمنى الحكم يعني ما يسويها برأس. ليش صفرت والكرة عند الحمدان وفي انفراد؟
1: خلاص الوقت انتهى.
2: زين خلص،
1: هو كان ترى ينتظر من الكورنر.
2: إيه زين، ليش ما تنهيها في الكورنر؟
1: ما يصير، لأن فرصة محققة، أو قصدي يعني فرصة للهجمة المنتخب الأوروغواي.
2: بس كانت هجمة واضحة بعد المنتخب السعودي. هو بس قال له، لأنه قال له أنا ترى إيه لا، هو عطى الزيادة هذه بعد 7 دقائق، قال له التبديل، كان في تبديل أشر للاعب.
1: نقطتين على المنتخب الأوروغواي. موسليرا من زمان محمد، هو الحارس
2: موسليرا مو ماشي،
1: حارس أوروغواي فواقف قاعد،
2: هو نفس العائلة موسليرا ألمانيا جمال.
1: لا هذاك موسيالا، هذا موسليرا.
2: موسليرا
1: لا محمد عبده، مشكلة لازم نغديه قبل هالمرة، ما يصير نخلي بدون غدا. انزين، موسليرا من زمان محمد هو حارس أوروغواي،
2: صحيح. كم كاس عالم
1: يعني يمكن ثلاثة، تقدر تأخذها يعني بنقطة إيجابية، بأنه هذا اللاعب يعني أكيد محافظ على مستوى،
2: صحيح.
1: والله بلسة ما يستخدمه أو ما يجدد الثقة فيه،
2: محافظ على المستوى وهو الأفضل يعني بين خيارات، لأن في كرة القدم هان العالية هذه الاحترافية ما في لاعب ياخذ أو في مدرب بجامل على حساب
1: طبعاً
2: الفريق،
1: طبعا خصوصا بلسة،
2: وبلسة خاصة
1: واضح أن بلسة كبر ويعني وصار كبر في السنة.
2: بلسة والله من شفناه كبير، هو من شفناه هو
1: زين. النقطة الثانية تتعلق بفالفيردي، مسكين محمد، يعني هو في ريال مدريد يلعب ظهير، جاء منتخب الأوروغواي يلعب وسط يمين، انت يعني هو مركز اللاعب وسط، فبلسة يشوف ان أوغارتي صديقك وبنتنكور هم الـ يعني الثابتين في خط الوسط، ففالفيردي يميل اكثر على
2: في نوعية من اللاعبين هاني اللي ضحون للفريق، نوعية ممكن اللاعب دي تستخدمها في أي مكان، ولاعب مطيع، صحيح. في بعض اللاعبين ترى ممكن يعني يقدرون يلعبون في أي مركز لكن ما يرضى،
1: صح.
2: ففالفيردي من هذا النوع يعني،
1: ونهاية المباراة فالفيردي قال أنا بتصرف، فقام قام يشوت من كل مكان
2: هو يسدد من كل مكان، هو لأن الوضع هاني كل ما كان يتأخر الوقت كان منتخب أوروغواي يتوتر بشكل، صحيح. كبير، لأن خسارة 3 نقاط كاملة هاني كانت راح تكون صعبة.
1: اليوم محمد خلاص يعني باقي 10 دقائق، أقل من 10 دقائق، إحنا اليوم 4 مباريات، في أي مجموعة محمد وصلنا؟ أي مجموعة إحنا؟
2: والله أنت قلت لك أنا خل نطبعهم.
1: نطبعهم. إنزين، المجموعة 9 أعزائي المتابعين في كل مكان، في إذاعة البحرين، في تلفزيون البحرين، في القناة الرياضية، في يوتيوب إذاعة البحرين. المجموعة 9 مباراتين، المجموعة 10 مباراتين محمد. ساعة 10 فرنسا السنغال، ساعة 1 العراق النرويج، منتخب العراقي أمام المنتخب النرويجي، أمام هلند محمد وسورلوث وأوديغارد وباقي الشباب. وساعة 4 حامل اللقب، لا زال علينا أبو فهد، حامل لقب المنتخب الأرجنتيني، أفضل منتخب في العالم، أوكي كذي أبو فهد أمورك طيبة، ضد المنتخب الجزائري،
2: شكله مو عاد بقعد منتخب العالم،
1: ضد المنتخب الجزائري ومنتخب النمسا امام المنتخب الاردني.
2: يمكن هون نتكلم عن منتخب الارجنتين ومنتخب الجزائر، منتخب
1: يعني ناخذهم بالترتيب محمد،
2: ناخذهم بالترتيب، نبتدي بالسنغال،
1: السنغال فرنسا،
2: لان توقعاتنا انت توقعك 2-1،
1: احنا تورطنا في السنغال، هو بطل افريقيا والله لا ما ندري للحين
2: ما ادري، هم قالوا شلنا البطوله منه ولازم يرجعون الكاس، قالوا ما نرجع الكاس، تعالوا خذوه تعالوا انتوا خذوه.
1: زين،
2: على العموم مباراة راح تكون صعبة، يعني
1: ديربي
2: هو ديربي أوروبي أفريقي،
1: صحيح.
2: يعني أوروبي أفريقي ممكن تكون ما ندري، لكن مباراة صعبة. أنا توقعت 2-1، أنت توقعت 2-1، أنا اللي صالح، أنا السنغال وأنت فرنسا، لكن لو نتكلم هاني هي النسب إيش كثر في هذه المباراة بين الفريقين؟
1: أكيد فرنسا هي المرشح أعلى، أنا بالنسبة حقي محمد
2: إيش كثر؟
1: لا يعني
2: 60-40
1: 65

0: 30 خيارات هجومية. أنا يعني أي مدرب ثاني غير ديشام ممكن يتوه في الخيارات الهجومية اللي عنده، من مبابي إلى دوي إلى باركولا إلى ديمبلي إلى أوليسي إلى تورام إلى إلى إلى إلى, إلى عنده خيارات هجومية،
1: وخط الوسط بعد عد وغلط،
0: فعنده خيارات هجومية. وأحيانا الحيرة حلوة، ولكن في كرة القدم لا، الحيرة
1: لا الحيرة, الحيرة خسرتك لاعب نفس أيوب بوعدي، إنك ما قلت ما له مكان في الوقت الحالي، وهذه حقيقة يعني. صحيح. يعني لما ديشام ما يقدر يلعبه ما يقدر يلعب بين هذا اللاعب.
0: أنا شفت محمد مقطع من بودكاست مع مسؤول مغربي، آسف إن أنا ما أعرف يعني هذا المسؤول منصب هذا المسؤول ولا اسمه،
1: يمكن يمكن لقزع رئيس الاتحاد
0: ما أعرف بصراحة، لكن يعني السؤال كان هل الاتحاد المغربي يغري اللاعبين المغربيين الموجودين في في في أوروبا بالأموال على أساس يمثلون منتخب المغربي؟ قال هذا كلام
1: غير صحيح،
0: غير صحيح تماما. ولو لو المغرب بتغري اللاعبين بالأموال كنا أغرينا
1: لامين يامال،
0: لامين يامال. فهذا كان الكلام صريح. وواضح.
1: بس خل
0: نرجع لفرنسا،
1: بس لازم نتفق في نقطة دائما في هذا الموضوع هاني، نجاح المنظومة المغربية في إدارة كرة القدم هي اللي خلت بعض اللاعبين الآن يختارون المنتخب المغربي،
0: ومنهم وكثر محمد. صحيح. إبراهيم دياز نفس نفس الكلام.
1: صحيح.
0: فرنسا محمد ما في وقت ان احنا
1: نقول بشكل سريع
0: المباراة، اتوقع فرنسا تروح بعيد في هذا في هذا في هذا المونديال. وفي مقولة كلاسيكية سمعتها من زمان محمد وأحب استخدمها في هذا عن منتخب الفرنسي، خصم فرنسا بالنسبة حقي
1: هو نفسه فرنسا،
0: هي فرنسا.
1: من اي ناحيه؟ من اي ناحيه يعني؟ هو
0: ناحيه
1: هو اللي راح يضر نفسه بنفسه في حال
0: اي، من ناحيه الانضباط، من ناحيه الانضباط خارج الملعب قبل
1: لا خارج الملعب. خارج الملعب في مشاكل كثيره.
0: بالضبط، دائما المعسكر المنتخب الفرنسي فيه مثل هذا النوع من المشاكل. من ناحيه الانسجام، لان كل هذه العناصر الهجوميه لازم تدوب في قالب هجومي واضح المعالم،
1: ولازم تقنع اللاعب اللي يقعد على الدكه انه هو يقعد على الدكه، لان اللي على الدكه واللي في الملعب في نفس المستوى،
0: والاربعه اللي في الامام مطالبين بالقيام بادوارهم الدفاعيه. ولا تتوقع ان السنغال اليوم بتترك الملعب او بتترك المباراه بسهوله، لا المنتخب السنغالي راح يقاتل على كل كره اليوم على اساس يصعب المهمه على المنتخب الفرنسي اللي خسر اخر مباراه أو خسر آخر المباراة قبل الأخيرة التحضيرية ضد من؟ ضد ساحل العاج.
1: ساحل العاج.
0: فأنت قاعد تتكلم عن السنغال اللي هي أفضل أصلاً من ساحل العاج.
1: صحيح.
0: فالمباراة ما راح تكون سهلة للمنتخب.
1: زين المفاتيح مفاتيح هون، تكلمنا عن ساحل.
0: كلهم مفاتيح محمد.
1: ساحل العاج ما تتكلم عن فرنسا.
0: لا.
1: قصدي عن السنغال.
0: السنغال ساديو ماني محمد.
1: ساديو بعد كبر في العمر، لكن من اللاعبين الشباب اللي ممكن؟
0: يمكن اللي إسماعيل سار. في ثلاثة سار عندك في السنغال، واحد وسط، واحد جناح يمين، واحد مدافع. فتختار لك سار من هو محمد، ولكن لا سار الجناح الأيمن عند كريستال بالاس. لا لاعب من طراز رفيع،
1: لاعب يمكن هو اللي راح يكون مفتاح منتخب السنغال. هذه مباراة السنغال وفرنسا. عزنا المستمعين أيضا نروح يقول دقيقة خليل، العراق والنرويج هون بشكل سريع دقيقة.
0: لا صعبة المباراة، صعبة المباراة على المنتخب العراقي، لكن نتمنى التوفيق ونتمنى عدو الواحد واحد أو التعادلات أو يعني المنتخبات العربية الظهور القوي في البداية
1: تذهب
0: تكون موجودة.
1: الأرجنتين والجزائر، الجزائر منتخب قادر إنه يزعج المنتخب الأرجنتيني؟
0: فرصة محمد المنتخب الجزائري إنه يلعب أول مباراة أمام المنتخب الأرجنتيني، أنت دائما إذا تلعب ضد المرشحين والفرق الكبيرة فرصتك المباراة الأولى. صحيح. إن هذه المنتخبات للحين ما دخلت أصلاً أجواء المباراة، ما أعرف مدى جاهزية ميسي بصراحة، مدى جاهزية خوليان ألفاريز، مدى جاهزية ماكاليستر، ما أعرف، لكن الصورة مو واضحة بالنسبة حق المنتخب.
1: والأردن بشكل سريع، أردن أيضا راح يواجه مباراة صعبة مع النمسا هنا.
0: صعبة.
1: نص دقيقة.
0: صعبة المباراة.
1: صعبة المباراة. إذا أعزائي المستمعين نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية اللي راح تلعب اليوم في اليوم التاسع من نهائيات كأس العالم. نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من FM مونديال. شكرا لك هاني. شكرا لكم أعزائي المستمعين والمشاهدين. المشاهدين عبر أثير إذاعة البحرين وأيضا عبر شاشة قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الفضائية. وأيضا الشكر موصول للمخرج التلفزيوني حسن السماهيجي وفريق عمل تلفزيوني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البصيرة.
2: بحرين اف ام،
3: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرا تدبر، وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

عالم من الأغاني والذكريات، أحلى وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مجنون مجنون.
1: نسترجع الوقت الجميل، الله يا ذاك الزمن، فيه المعاني واللحن.

0: خلاص خلاص.
1: بحرين اف ام على هواك.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 إلى 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لك الهدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لك الهدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي في منادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: تقدر تجبر.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود، تطبق الشروط والأحكام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: بحرين FM على هواك.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات المحطات اللي

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: كانت أغنيتكم؟ تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم.
1: الله يا ذاك الزمان.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.